0: Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah di dalam jami' beliau, Jami' At-Tirmizi. Dan Imam At-Tirmizi adalah salah satu imam dari Ashabus Sunan yang empat, dari kutub-kutub Sunan, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah. هذه الكتب يقال لها السنن الأربع، السنن الأربع. Kitab-kitab tersebut dinamakan dengan السنن الأربع. Dan Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam yang masyhur. Min talamid al-Imam Ahmad. Di antara murid-murid al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga di antara yang mengambil atau meriwayatkan dari Imam Ahmad atau beliau Imam At-Tirmidzi termasuk dari a'immah yang mengambil ilmu dan riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Beliau seorang imam yang mulia, muhaddis masyhur, dan beliau rahimahullahu taala dalam keadaan matanya buta. Al-Imam At-Tirmidzi mata beliau buta rahimahullah, dan beliau menyatakan tentang hadis ini, haditsun hasanun sahih. Ketika beliau menyatakan hadithun hasanun sahih, hadith ini hasan sahih. Ini adalah istilah khusus al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan para ulama bahwa dia hasan dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari dua jalan, satu dari jalur yang sahih dan satu dari jalur yang hasan. Sehingga beliau menyatakan hadithun hasanun sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan karunia kepada kita. Mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Namun bukan pula bermakna bahwa seseorang memberikan kepada dirinya semua yang ia senangi dengan berlebihan, kemudian bermalas-malasan dari melakukan ketaatan. Semua keinginan jiwanya dilampiaskan. Hadhihi tariqatul bahain. Ini caranya binatang. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha azza wa jalla. Manusia makan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu wa amalu saliha, dan beramal salihlah. Perintah Allah di sini dan firmannya di sini, wa amalu saliha, dan beramal salihlah. Hada min syukri ni'matillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا